104 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت برا تاع راديو لاتين دعوغ شان عين بليزن يوريو قاي خان يوريو ريسكوات دير دات ايو ايشيغ ملتو حسيو واتي ورس برس ايتناتو نيوكاسل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дейлер, салам ашалкан хиетам хэлэ бусулш нахан массана эфири аймурит тэлу передач. Передач да ашу Ахмедов анзар. Дайл баси лахалдок оранч вах

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين حيخا بيه بقلا حيخ مخا إيمان دولش بولشناغ أبايد ويت دالا ووشي بايدن خلدرش تخلوم حقادش تتعن يقبتشار دولوية دالا شاريز وچولهما نا بوقتوش جين دولشار يخ دولوية ومي مصر بجري جري تغن لروا بريدا چعدو يتر دوي دالا مقلا حقا وين مخا أرا ويشغل يشان عمل عبادة ومسارة لري يشيو ويشغل يشان عمل عبادة حقه حقه وإلري يشغل حقه حقه شورت ديتن همدو سندر دالم ولا تغانا تحت مسال دال وشا وش يشغل يشان عمل عبادة لري يشاري خا ويخير داتر تيش ألا ست أحسامو يحوص دويا دال بوصي لأخل دو قرآن شان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم هاي إيمان دي لنخ شو متأخليل دالنا متأخليل دير إلشنا متأخليل أشا شاش يشغل يشغل عمل شا يوخا أما يويل ألا ومتحا ويمسارا ييش سمويو يشغل يشغل عمل يوخا أما يويل ألا شا وين مسا نام خأرة ويميل دشل دشتول ديك نشا ويبصل نهدو ويديرق تيش نهدو ويأخر تبقد نهدو ويلامز دش زامن شو مالك يوم الدين أو القان دش قيمش دينا حيسب دش زامن شو مسوه ماشي كرع دشول بطشع ويدير ألا إآيت ويدوش زامن شو ويا قبل دين تأيت دو وين حيسب دي دوش خلر وحيسب دي دوش ويك الله دير خلر أت الله دالة ترزن تي ويميل دين خل دشتول ديكي وعدي لر دوش خلرن دلع وين خاد يستحم دو ويا يشغل يشغل عمل شترزن تي يحكي ويتنخ بايد إيت لي حيسب دي دولش دو انت ويت يقش دول حيسب كيتا موبتن حيسب در حوحان دي قرو حون مل دي قرو حوحان عيلي يشو حون عيلي يشو ملو بايمر عليه الصلاة والسلام دالين حديث دو دوتس حق دو ويشغل يشغل عمل عبادتا ويا لريا لترحما ويتين تسمو ييتي ترحم خان ليش قيمش دينا حاتا قونا وغرو ألا محشر ميدن شورت ديك نشكر دو تسنقه ألا دلاح حيسب دعدو لردو تو حانيغن تو خير حانيغي حق دي إير حانيغي هملة جنير حانيغن خلخي تتنير بوخشا تنقري لين لدر لونش بحاندورشا هون ديك عمل عبادة تتيرا عملش دعلوريو بيقن بيش دعلوريو تعيل هما يا تعوقي روونيش تعلوردو أي أتحديث يا حوين قلت دو قشتو بايمر عليه الصلاة والسلام أح عمل يرختو أشدات صنة يا عمل حلري يشوهون حقانا شقيمش دينا ناخن عيق يشلتر لون عقريان لليدر لونش بحندو شال ومتح تحسمو يو ييش ويشل يشل عمل عبادة وي باربوش دلعها قيمش دينا ناخن عسيق إلري يشوهي تعيدو شوزلوني جا وين خاد يشترجا ويشغل يشا عمل عبادته ويا تنخا دول تدولا ويليل وديش درجا تأدلها ويدش دق ديل دخل ديش دوي هون دالشا أحون ديش دو أديش الدشتلهم أبقى لا إديل دو عدشي بيحون تنخ يلخل شيات شوزلوني جا إن مثلاً مثل حدال وردوية عمل عبادة بايمر عليه الصلاة والسلام حون ده بقوة يلي العمل عبادة تخل ديشتو أحداشتك أي وين دين حقائق إنك بايمر وو بايمر بلقل دينا مكش عمل عبادة شدو أي حينوش كيه بر لامز ده يشوش واتسا حينوش كيه بر تا عبادة يقدق يشوش واتسا هروم ديش ديك شردو أل وي ديش ديك ملخير دوشتل هما دا دين واحد لندو وين حديثنا أدو تون ديرا ويا دا القرآن آية بايمر حديث كعلمنا وين بلقي المدرة ويا نقبش عن دول دو ديل دو حدر اهداش درق شوز لونيقا اهداش درق بوخبوش خلار عمل عبادة ثاني وين مسارنا خاق ديزرق دو تلتحا وين مسارنا خاق ديزرق ويا مسال دال وشينا علمنا غد قولحا عمل عبادة ثاني ساغ مسال دال دو ساغ ثاني مسال هون دال دو هون لألش ساغة أعديش فلدوش لله عمل عبادة الشيخة حو حق دلله تعاش ناغي حق دوشون دو إذا أي شيء تاني أي بايد إلسن بولشون دو إذا خز نيسن مثلا حو مار قوبشو أحاين قوبش دو أحلامز دشو چوغن حو حاين يالي يقشو حو سولنش حاياتسا سولنش عيزوشو تسبح دش حو تسبح درسي حاين يالي يقشو حو قران ديوشو حاين يالي يقشو أحساغين هم دو تشينا ها حو ديك دشو دالة ديزي خوشة حين يالي يزدير تحناغن غدي شوها حيث هاغ دقهت شو اتناغن تنخ بايد خول اتناغ تنخ بايد يوت حون يالخلي

دوچان سه نفای داخلی ای حیوگ ردیه دل دا عملی ایزه قیچ اوغ دو حیوگ حیگ عیش سن چلا چون دیره مصر ساغن تی حچ اوغ دال دو دال قرآن آیت حا وین ساغ حق احدالوش آیت حدالی نوینه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هاي إيمان دل النخة أشا شاش ديل دو ساغن يل خلدش الهما تن يل يوغم يولش تح دي ترتي تح ظلمش درتي حوصل هو آية الله دال وين بلغل ديش دو وين خلوش عمر عبادت ولري يشيو إلري حماء وين بيحك مشبو مثلا ساغن تعبو مصر حلو تردوية وقر حلغر وين خاء ديزر كودو ويا تأدى لحا اي عداش دو هما ساغن نوشك ديل دو عيالي يشوه وطتاقي غرا تحا حشت ويوش ديل عد قرقر لو لر در حما صديق ستاقو آلي تر حما وخز دات قصوان اتو صباح ألا تحومش دنيا انشو خلتان باشتل همش دوش حو اتو بولشو حوتنا يل يشيوشو اي حشت ويولشو احسن اي يلش دالحون يلوشيو ادو حكو ارشو عدك ديل دو حلق اسين دار مقلح ال ديل دو حل ديش دو اخلاص اول سنخ تا ايدو شوز لو نيغا حون سنخا بيت خل رحمة احد ديش ديرغا اي لوش خل يشلوما حان نو يقن خل يشوها يا حكر يا حدول ديالر عينا لوش خل يشلوما ديل ريز لوش كي بر خل ديش دو حرام نقبوش مثلا ملر دو حكن اشغل ديش دات اذا ربا ادن اشغل ديش دات اذا نيلت انهم خلي يش يات اذا ناغن بيتش بوتش ني حق يشا ديش اوش دو داخني خل ديش دات اذا حال اخر حانل دولش خل ديش دو داخني تق احل لوتش ينا ها ديل دو حدل جانا تق حون سنخ بيد خلش بو اشي لر دي اح قوز لونك اقيش دو ساغين خدوت اقيش ديك اح اي ديلو تشولت اح يوغا اذا تيه ديه ترتي اعيدو وقت در حوصل لوش ينا ديل دو اخل ديش دو لوش يك ديل دو يقن حان الحكري اناخل يشيو قوز لونيك اعيدل شلو تيحا احا تيه تديه تشا من الازاخل يشيه تيك اي اعيساغ انهم يلغل وش وستاق تحان دنيا انشو احسن تحوم انت احسن تنگ يتوخ احسن يخش تحيوغ لور كليل بسلان الو بل لو ديك لو على خير لو على علوك ولا ولا انا قاصن على قتي لقوكس يتو انت نو دو يتدشم علقتو حتيت في روش كي بر عنده حلو ينقتو احدو قاعدين ديل دو ساغ ديتي حغدوي تاخو انت تعيال تخو شوز لو نيغا وين مسا نخا وي تشوا خصنا انا يدانا انا دو يش وشادو دو زلبو صار حسابش بولش بوتش خلوي دلح شي ناخي شادين خلصتو ديك نشديتر استن ساغي ده دوشلهم حونا دلنا بخاءات سخو اوش دل ساغهم مش خليتي يشوح حونا دلنا بخاءات سخوش احتغن تعناغن اتو بولش بوش بولش ناغن احتغن ديك شورت خيش دولا داخن ديليق احسان اح ادلش حون اديت لا حون اديت هن لا شايت وحوك ام بيشو حون يال هيو اح اتان ديني اح اديكا اح اتحنق ديك تعغداد حتى الحي خصم نيني حتى الحي دينيني اح اتحنقي تعغوش اح اديت ارى يوزن سن يا الحيوت شو اه اي حاجه واش دائما شو مو هذا عايز هاني رناش اتو بوستيتنا تبيسي اتش اش دلي اس ال ربح ان هدو اس دلي اس دو حتيقا دادوتش اوت سال ايو لها يا الايش حا اي حي وغقدات نقع سن اوت تجي اي حاجه دا حا اقمن خلعتن تاخذت شو خلعتن وشت اي حي دعريا خلعتن أقوم تنريال تقول تندير عوصل شو ميت تحت مسألة دار دواي ما السنة وين خزني أصلاً شو سمو خليته إنزل شو مسألة دهارة وين ما السنة أبو بكر صديق ديل رئيس خليلتين أبو بكر صديق كمرشتك كله إز أتو برشتك كله إذا شيء أتو ثاني شورت ديك نشدنا تو تو دين خلدش تو ديك نشتا أنا وين شورت ديت دقدر دولش دو قت هذيك خلا أبو بكر صديق هين سويت عن حواش درش الله دي ترى مصطحة ابن أساسة بوشة تصدق الله أساسك أنت مصطحة بوش أتين أتو بوش تكلا إذا أبو بكر جرجل وجه درش الله مهاجرين يخلى إذا

تيجايسن خلا تحبسن اقيبن دوت اي حبسن تعوش كل شغله دائما عادته اي توش اقعت وعايش حياتي زلا وقش شيء دشهم لخش يسن يرشا شاتو حيمه اشتعبغنا الا يخاش ثاني حد ان هاشي حد اتش موت الدت دارجنق زوتشنا برشتغنا اولش دك اولش الدت دارجن الدت دارجنق اتس ابو بكر صديق اساغن هم شو وسطك خلق اذا دقو بوزو دنيا دويشم دو اذا يخسرت هذا القرآن آية دوستو يا عائشة سابق تخلر اتسن خلر بالقلدو دلح وين لقشتر قد هو ديتن يقع أبو بكر صديق شيء يحق إيل دي تارجن خلوشوال شاساغن هم لش خلوشوال استغانا لش هم يخسر تقصو تلقصو تن وندش اغزوانا دنان شو دقوالا أدمو دي دوستل هم دقزا حي لولقولا احساغن هم لش خلوشوال تو حي يحق إيح دوتو قديتش اغزوانا تن لش هم ستنق ستيش الله دالة آيتش دوسنا دالة بوصيلة خد القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله أكبر الله أكبر أغوانش ما يويلة أتو بالچار دارشين أتو بالچار أغوانش ما يويل شا ساغن هم نوريات شا ديكم دي دات حانيغن بوخشا مسكناغن لأتو بوچان ألا تانا إشت كيفاش أغوانش ما يويل أشا أحا قينت إيرولي لحو جيتش دويل أح بقالا الله ديلا قينت إيرولش جيتش دا چاريخ وحون ألا هر آية دوحسن زامن شوح أبو بكر صديق قهتا هر شي حقلوش دوي أبو بكر صديق دير لأشينم دارشين جتشدا دير لأشينم دارشين جتشدا ألا أتستغن يوني ساغن هم يلعيولي نق حوصونش أحا تحنتاغن الدك دينا أتناغ حون زيد نق دار بوخ حويق أحتان ديش دول ديك ستون دي أح وي مثلا واسمو دي تسان ديك توسون زيد يش خلش توسون دوتر دوتر خلش اسون لوش خلش اردوك وي مثلا دنان حيس بأبو لوش خلش روح بوي كتش أحون لش يرتن ساغن هم إأتو بوچو أح إتن ساغن هم يلش حندالة يلشو ألديل ير يولي ستوش لش يريعي ير وتأخوخ الله هو قل دالة إستقحون لين ير ألا دال شالور يات أستيني حون يل يات دال حون لشو يل إستقحون لش ولا إستقحون زيدش ولا حتن غديش ملو حون يل لشو ديل أقحى بقلا ديل دو عدو استقحون لوش ولش استقحون نو حوزن بيش بوش حوتين غد يشغلش حا نيات بقل ديل دو حلر قوش دو حق آيتي حيدو شيقر حون لشيك خد دا يوش حين خلو وخلر بحان دوش أعمو خادو استق نبخ ناخ أل بيخ باح قردو إيهوقا أق أبو بكر صديقية تاقيتا شالوشيك تلت أحقيت ألق تآتي نشغل ساغن مستساسير على أبو بكر صديقس هم بصوب جيري جيري أتكي بر بقلا ويل ديل دوح ديشغل دوشتلوم ديل دوح در لويل وينيس بقلا يقع تحات أرن هما أدوش بقلا ديل ير يليش دال وين لش يول يل تنخ قاچن بن قدع تعيت لشغل دوشتلهمش ترقل تديش إي عمل عبادة دوغات تديش دادا حيق التوفيق لويل وين دال دال عمانش أغني أتدو إزا مانش أغخو ما أدو إزا وين مسألة إيت سندر حومي بصو وجري جري تغن حق دالير ويشخلش عمل عبادته وي لريش ويديل دو خلي ترحمه ويقحي قديش دو غزنيخ سنة ينشل دي حاتي نخفاي ديس إلريا إيشو دال إديل دو يشار دول وي ينشل دو حيا إلريا شاريخ دول وي ستح بري داشن دينو خان شقيري عدي كور مارش عائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

Угур дюхур сайд егейде аштақ шугвися дуаса алла дейла кирилс, алла дал мютахилерс. Вай алла дейла кюрш халах, алла дал диебог деш мадиебог адючуай халах. Дейгал хилштобна хидуквай дал сара дуилкуай. Сила уж алла дал боши сила душ куран чуа ба'да аузу биллахи мина шайтан раджим. Я айюха лазина аману таку Аллаха ва кулу каулан садида. Юслих лакум а'малакум. ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بو الله دال هاي ايمان دل النخ شو الله دال قيريل بو الله دال ويك اش اوليل نيس خلدل بق خلدل ديك خلدل دواش اوليلش شو نيس خلدل بق خلدل ديك خلدل دواش اولش خلع دال شو عمر شتوي يدشون دال شو قنواش جشت يدشون ميل ولا الله دال ناسون إلجنا متأخر لقى بقى لبق البطولة بيخت بوق سيلا وش الله دال سو ابن عطاء أوش والوق علم تك بوق قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الطاعة فيدخل به بها النار تقط دي لينو تع قلة تسوى تولتين دول قبع هندلوش يلس مني شوهر إستوتون صوت دل لينو تصدق عملو سو سوين ولدك عمل بعدوش جوجخت شوار نسلسون صوت تق ولي عبل ناقوسش تتبل خاطر بوغ وكيف ذاك امو خله ابن عطاء دل لينو سقلتش صلاتين دول قبا عندو جلس من شوار نسلوش خلسون سوين ولدك عمل بعدوش جوجخت شوار نسلوش خلش امو خله الخاطر بوغ تا ابن عطاء سئلر بودا ان ختم ولسنخ يعمل الذنب فلا يزال يذكر ذنبه فيحدث له انكسارا وذلا وندما ويكون ذلك سبب نجاته وذي لين قلت تسوى يقلت انشلت يح اشي قد قرص دورش سنة دوحكو ويرش توب ديش حصلش ديلي قشت ديوش دعوت از تأخذ سولتين دول قبعان دول سنة جوجختينك الحروالر خلحونسون ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها أورسته عجبا وكبرا ومنة على الآخرين فتكون سبب

بهلاكهم أزدي لينو صديق عمله سوا سو إني أزديك عمله شنشين بعد جن حلقة تعصي وقصوا دائما دق على توش دائما يوش هوروزا إشاين أزديك عمل دق مسوزيوخ وقت ويش تامش بيش كوراليش ناخنتي عشالة قرخيش اشتهوت إز إبا هندلوش سو إني أل يعمل با هندلوش جوجختي شوار نسلاسون هلا كلر خلوعون سن بوخ ابن عطاء ورشول علم تقوى إمام مالك دال إن خيتان بولسنخ وق مذهب دا وقز وق علم تقوقز صوب إعلاشي قميلة لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب نيخ قنو أشك محو يجيل شو شسع إيلي دولسن وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد شي قنو أشك حو يجيل شو شش ليش دولسن فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية بالنا بولش بولناخخ إن خيتن بيشخليل شو سارق أخي يشخليل شو سارق إن خيتن بيشخليل شو شيء قع إبال باسر إل شاش مرش تتنير إلا أتمنى يا الله دان خستن بول إش أو شلق إمام مالك سارق إن خيتن بول شناخ لرضو الله عيسى بوسو بوش أدمن يا قليرخ هو عيس تقو هو داقز ويل تقو هو هلا كل تقو هو جوجخت أهلنا خيرو إل أدمنت يا كورا ليرا أدمنت يا قليرا لرلولاح مال هو أتعين استغان دعدي أشخلاح نيش خلبو نيغت يا إي نيس وردوش ديلي نيس خلبو نيغت يا إساس وردوش ألا ديلي كان رجل من العصاة يخشى حدود الله في البلد الحرام أتحرمح مكة ديل دازون شخيدوش تعيستك خلير أدوية جينا دالدو إديسر وكان رجل من الأخيار يذكره بالله دائما ويقول له يا أخي اتق الله يا أخي خاف الله إدازون شخيد واشول عيستك حيخر ديش تعديك شناغة تعديك تك خلير سن ديل دقو ايش ديل حيخر شديش سن يا هاي سوش ديل أخي راح هاي سوش عيس العدي تعبوش وتعيستك حيخر ديش خلير إز كيف تفعل الفواحش والموبقات وأنت في أطهر بقعة من بقاع الأرض عيسى المول يلو إذا قز ورشول هلك ورشول عيسى المول يلو أح إيرش المول يلو أح هلت بقعة أقول إنش مت يعمو أولي حيخر ديش خلير بوز ديكش تجوز عيسى تجن تندينا ها إديك تجوز عيسى تجن حيخر ديش ولوش عيسى تجش أوه إيرش جوت تلير بوتن أخو ديكش تقول سيخ ويلشا ها سو إيش جواب تلشا ويلسا ياش إيلير بوغ سو إذن لا يغفر الله لمثلك أق أعباغا حسن ويلشون ألا دا جشت يداسخ تأقل سو إيش أسعيش تقول إيش جواب تلر باعندوش أق سو إيال ديشنش أو ديكش تقول إيال ديشنش إيش تحولا دا لحون جشت يداس حسن ويلشون دا جشت يداس ألا إيشنش سن دقا قيتنا إيلير بوغ سو الله لا يغفر لي الله لا يغفر لي سأريك أن يغفر الله لي أم لا يغفر دا جشتي داس باعشين دا جشتي داس باعشين شا قويتهم دعون دا شين جشتي صدو الله أتمتع خلوال شو ديوت بوخ لقد رأينا ذلك العاصية بعدها بساعات وقد اعتمر من التنعيم تخون إقامة قير إعيستك مسيح سحت يال شلت إح تنعيم أول شو المتر عمرة تيحكين وسكعبة تنقونا طواف تحوى أن قم قيرتون إز وما أن انتهى من طوافه حتى سقط مغشيا عليه ومات بين الركن والمقام إشا ديشتل طواف دين والر ثاني قيتم شرال وحواج اتشقع والر نسمة دلير سنبوغ أتمت تاخل والشو أو ديسر وخائط وينا أدمنت يا قيل يسيخ والمقر دوتي حو عيس تقوه دال حسن ولشون جشتي دات دال حسن ولشون حسن ولشوق إن خيتن بير باس خو يوجتنا أهلا نو إلا أيستجن يحكر لي مجر دوسي حيلا اللق لغر خيت مجر دوسي بالقل دوق قوي نقوى هند إلش أيستج هيت أيس ولا تا بعد نغر تو زمن شو الله ديل زن حل خيت نسقوش مو إز مال هو أيستج ونجش سنحي خر ديش خلدي زوي دل دیوک شل دیز قوی نیش خیل بول نیک یعنی سوی ال نیش خیل بول نیک یه اگر موقع ال دل دیوک شل دیز قوی
Ich der Hadith

سيادي أنا أن الله سبحانه وتعالى خاطد داود سيلا وش الله دال داود باي مري قميل دي شخينا إيل البوت الله دال داود باي مري يا داود بشر المذنبين وأنزل الصديقين هاي داود باي مر أحقا باقلح إنو أشليت وأشخل بولشناخي قا باقلح بقلي أشخل بولشناخي ديك عملي أشخل بولشناخي قيرم تسلع يا الله قمال دير بو الله دال داود باي مري دا الله دال إشت إلش تناخ تحت سوال داود باي مر إيلر بو عليه السلام يا ربي كيف أبشر المذنبين وأنزل الصديقين هاي سديل شا قامو بو قربو إنو أشليت وأشخل بولشناخي يلس من إنسان قامو بقر بشا خيرا مو تصر بشا بقل يشخل بوشناه جوج اختصاني الإلر بو داود بيمر الله ديلك تأخسيل أولش الله دال إلر بوصنك يا داود أي داود بيمر بش

0: Вой гетчта далуш алла делик саака датк. Мюлхака алла дал гетчта кич ашук война вой деле диршан вой даггар деле деле топ дичан. Во анзири сиддиқина ах кирам тесла бакли ушхил болшна ахиг. Дик амал яшхил болшна ахиг. Алла югжибу би амалихим шей амал сани иш бакки мабойл иш ал. Шей амал сани иш наагант яшеш лакан махуетил ал кирам тесла сан элер бо. Сила уж Алла дал Дауд пеймари. Я Дауд, ай Дауд пеймар. Ин кунта тазуму, аннака тухиббуни, фа ахридж хубба дунья мин калбика. Хай Дауд пеймар. Нага ахсан хубух шуалах. Хайн садук виз хубух шуалах. Ахай дагчур дунья дизер дадаклах. Фа инна хубби ва хуббаха ла яжтамиани фи калбин вахидин. Бакала шавизер, дюния дезер, сан уна чундакчуа, сан гулуштас хунеши. Дюния дезери, шавизери. Я Дауд, ай Дауд, пеймар. Ман ахаббани, я тахаджаду байна ядайя, иза наман наимун. Хай Дауд, пеймар. Шаду хуя шухду хайон. Нах бишин шхайна, нах саду ашхайна. Хала гуаттин бюсин, тауджуд ламаз дяши, куюх шулхуниз. ويذكرني في خلوته إذا لها عن ذكري الغافلون نخ غوبل بول شخينا شا حيغ ورخ نخ شا ويسون شخينا شا حيغ وشخلعون شا دوق ويشوك ويشكر نعمتي إذا غفل عني الساهون نخ شا شين دلدل نعمت سين خمب بيس بيال شخينا غوبل بول شخينا شا شين دلدل نعمت خمب شكر دي شخلعونش الله دال عوائلش ما دقوا نعمة شت الله قوين حلاش ودير ديرت يعدقوا إنزري أردلك دنيا دعدل شيء دوخر دوش دقيري نعمة شت الله قوين الله دال بعرسة خزر موت دير ميجن شكوك قق حيقل ما دقوا نعمة شت الله قوين الله دال دلح أت نعمة شنا خمبا شكر ده دان خاستم با دیت دمی گذاشت که الیه مسابو سبجده. اما آن لمن عصى الله أن يقلع عن هواه ويعود إلى مولاه خند اسقاط شتیح. الله دان عیس خل ولشون عیس خل شولشون خند اسقاط شتیح. شی عیس العدیتین شی عیس الادوخ کویل شی عیس الادیلی توب دین دیلی ورز خند اسقاط شتیح. بقدوش اسقاط شقون. أنسي الإنسان ما منحه الله وأعطاه أدمن دستلتيح الله دال تندل دول دكنش دال تندل دول نعمتش دستلتيح بصوب تقوى دستا يشوش دول نعمتش قم في الليل مناجيا ربك حلغات بيسن نخ بيشن شخينا ديلي قميل ديش ديلي ويستقلش لامز ديش ديلي دع ديش حلغات أعال اللهم أنت الغفور يا الله وجشت يشوي غرق وانا الجاني سعيست غرق انت الرحيم حق انخيت مي ورق وانا الجاني سبحكي وغرق ارحم خضوعي وزلتي بين يديك يا الله عن حضرت تقوه تنول عن حست الول لغر وول سيس وول حلين جشت يح انخيت تنبيح يا الله ديلي ديوخ شل اليري مسبوس بجري الله ديلي ديوخ قويا عيسى الله لرد ديوخ قوي الله ديل ديلي وی عیسی لیچ سلطیح دلی درز دیزین دلی توب دین دگر وی قنواش دلی گشتر دیار ای ایمان دلر توب دلر دیوخ قوی شاریز وش ول عمل نرد یا الله دال سوس تول قوی شاریز وش عمل دال گنی دوخیل قوی و اقول قولی هزا و استغفر الله لی و لکم انه هو الغفور الرحیم
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام فإني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى

فاتقوه واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون عباد الله اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Дин ме бусум нах сейдиги халха даша шуг висях даас Аллах дейла кирарт Аллах дал мутахилард и Аллах дейла шиях кирш бол шиелей санит хану шиях кирш бол шиелей ту Аллах дал дука виз ишт висях даас дин ме бусум нах сейдиги халха даша ту дейл я чан висях и Аллах дейл да им хиях вила ту Аллах дал хохиях варухун фазкуруни азкуркум бах Аллах дал шахиях вилаш شاش وحيخ وردوشون حيول شاحيخ ويله شاح وحيخ وروحون توبنس شاحيخ ويله حيشو ديكو هيو توبنس شاش وحيخ وروحون ديل يأتي الوسية تتوسية دأس لين بوصبنا سيدي غي حلقة داشا احفظ الله يحفظك يا الله ديل رويله تو الله ديل حل رويلوحون احفظ الله يا الله ديل رويله يا الله ديل حين حلقة كرو روحون هو إيش نتخين Хопаргат волчхен, хомокш волчхен, хомяш волчхен, и Аллах дел витсма вилах. Хон халуат ияча, цу Аллах дал хак витсвер ватхон. Ихиет мул Аллах дала, и да им дел хихваш, и дел ларвин чарах дойла койм. Вала такуну каллазина насу Аллаха, шу махиллаш бах Аллах дала, и Аллах дел витсвин чарах тер махиллаш. И Аллах дал ша витсвинаг, цу тяхцу Аллах дал витсвер шухон, дал царах лар дойла койм. Фудайл ибн Ияд бош, سان دل گرگ سگو با شیت حد دعای میاداتی خیج دلشان دعای جوپلوش از بوسوب نیه پچ حدی درش شیدی گانت داش از دل یا چند دعای تالی وی خطبه در زدای اللهم احفظه بالاسلام قائما بوسوب نیخ اخماق مهک دا ولش ول بوسوب دین قرآن ول خیج ولش ول وی پچ حنا ادعا در تالی وی خطبه در زدای وزن دل لحچ ولش و اسلام دین چو حولش کمک دلار ویله إخين عش ولش لرويله إيجين ولش لرويله وزن ديل مستح شنة حقي شنة ديزك تونجر يتخيل المدال يطلع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.